لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة عربية مع أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لختك وين ما كنت.

انت تخبي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Thank you.
1: ما في حدا
2: ما في حدا
1: ما في حدا

0: نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتا أريبيا
1: نسران وزعلان مزعوج وتعبان، خليك ببيتك خليك ببيتك أمان. ضجران وزعلان

0: ببيتك خليك.
1: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا نوتة نوتة عربية
1: قلبي تركني يا قلبي
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهيك
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرقت ومتعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
1: جوا

جادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: وخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلاً على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافيني الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
2: شكرا رضا. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي بعد أن ألغى شن هجمات على إيران أعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى تفاهم نهائي. إسرائيل تمنع أليسار فروسارا الصحفية في إذاعة فرنسا الدولية من دخول أراضيها، والأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين بلغ مستوى قياسيا في الضفة الغربية المحتلة. مجموعة السبع تسعى إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا، بينما دعت سفراء لندن وباريس وبرلين إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد اجتماع نادر في الخارجية الروسية في موسكو. وبعد افتتاح ناجح، المكسيك أطلقت شرارة كأس العالم بفوز مستحق على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى التسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة التفاهم التي وصفها بالمتماسكة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في دولة أوروبية، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، قالت إيران إنها لم تحسم بعد قرارها بشأن الاتفاق المحتمل، بينما أشارت وكالة تسنيم

0: وطلب من طهران التوقيع عليها، الأمر الذي رفضته طهران ما دفعه إلى الضغط عليها من خلال الاشتباكات التي افتعلها في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. ولأن طهران لم تساوم ولم تتراجع، أرسل برسالته الأخيرة عبر الوسيط القطري مؤكدا تراجعه عن البنود التي تمت إضافتها، لكنه رفع سقف التهديد في اللحظات الأخيرة ليسوق للاتفاق، وكأن طهران انصاعت له تحت التهديد. يأتي هذا في وقت تؤكد فيه طهران على لسان مسؤوليها عدم المهادنة في ثلاثة ثوابت، هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأن يشمل الاتفاق لبنان، وأن يكون البحث في الملف النووي الإيراني في المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستنجز خلال 30 يوما قابلة للتمديد إلى 60. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: ترامب لفت إلى اعتقاده بأن المرشد مجتبى خامنئي وافق شخصيا على الاتفاق، وقبل ذلك كان أعلن ترامب تراجعه عن شن ضربات توعد بها إيران الليلة، وأشار كذلك إلى توافق على نقاط نهائية مع دول لنعد، وإلى أن الحصار البحري سيستمر حتى التوقيع، بينما دعت فجر اليوم القاهرة إلى اغتنام الفرصة وإبرام اتفاق. وبعد مكالمة هاتفية مع ترامب، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديره لالتزام الرئيس الأمريكي بأن يشمل الاتفاق النهائي إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك بنية التخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها. وفي لبنان استمرت المواجهات، ولقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مزيد من المناطق، وقال أنه قتل 50 عنصرا من حزب الله، فيما أصيب 10 من أفراد الطاقم الطبي بقصف على مشفى في صور. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمحان.
2: محاولات تقدم جديدة يقوم بها الجيش الإسرائيلي من وادي حسن باتجاه مجد الزون رصدها حزب الله، ففجر عبوات ناسفة بالقوة المتقدمة من طير حرفة التي استهدف في محيطها 4 تجمعات للجنود والآليات ودبابة مركافة. وقد شهد هذا المحور والقرى المجاورة له ضمن نطاق سور غارات مكثفة وقصفا مدفعيا عنيفا، إضافة إلى قرى النبطية والبقاع الغربي. إحدى الغارات استهدفت مبنى في محيط مستشفى حرام، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، في حين قتل وأصيب آخرون في العباسية، نحلة، سحمر ومشغرة. الجيش الإسرائيلي قال أنه سيطر عملياتيا على وادي سلوقي، في حين ترددت معلومات عن دخوله إلى كفر تبنيت بعد انتشار فيديو لجرافة داخل البلدة، لكن مصادر ميدانية نفت صحة دخوله مرجحة أن تكون الآلية روبوتية. أما زوطر الشرقية، يحمر شقيف ومعهما القنطرة، العديسة، درسريان، بنت جبال ورشاف، فشهدت أهداف لأهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط. وفي بغداد رحبت الخارجية العراقية بقرب توقيع اتفاق ينهي الحرب وسط بوادر عن موافقة إيران على إنهاء حالة الفصائل المسلحة في البلاد، كما نقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
3: رئاسة البرلمان العراقي قالت إن توقيع إيران والولايات المتحدة لمذكرة التفاهم سيكون ضروريا لنجاح خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الفصائل. ووفق تقييم لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إيران ستدعم خطة الزيدي لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة إذا نجح الأمريكيون والإيرانيون في توقيع مذكرة التفاهم. وحسب معلومات لجنة الأمن البرلمانية، الزيدي الذي يستعد قريبا توجه إلى واشنطن عرض على الإيرانيين نقل رسائل بينهم وبين الأمريكيين لتعزيز مذكرة التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الزيدي الذي أرسل مدير جهاز المخابرات حميد الشطري إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قال ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي إن الزيدي والشرع اتفقا على تنسيق عراقي سوري لدعم التفاهمات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: كذلك تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة واشنطن في 14 من الجاري بعد أشهر من زيارته الأولى. في قطاع غزة، وبعد هدوء نسبي ليومين، عادت الغارات الإسرائيلية رغم أجواء التفاؤل السائدة حول الوصول إلى التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول نزع السلاح. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
4: جدد الجيش الإسرائيلي قصفه على عدد من المناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. وشملت الغارات منازل سكنية في مدينة غزة ودير البلح إلى جانب مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع، مخلفة دمارا واسعا في الممتلكات والمنازل، مما دفع عشرات العائلات إلى مغادرة المناطق المستهدفة بحثا عن مآوى بديلة. وعلى وقع التصعيد الميداني تبرز مؤشرات سياسية تتسم بقدر من التفاؤل ظل حديث عن توافق

0: بين الفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات القاهرة بشأن خارطة طريق لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بملف السلاح وحصره ضمن إطار أجهزة أمنية فلسطينية موحدة. أما على الصعيد الإنساني فما تزال الأوضاع المعيشية تتجه نحو مزيد من التدهور، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة داخل خيام النازحين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: والسلطات الإسرائيلية احتجزت مراسلة إذاعة فرنسا الدولية أليس فخوسر لدى وصولها إلى مطار بن غوريون رغم امتلاكها تأشيرة صحفية قبل أن تقرر ترحيلها إلى باريس بعد احتجازها ليلة كاملة في المطار. القصة معك منى تويبية.
2: استندت الوثيقة الإسرائيلية الرسمية لطرد الصحفية أليس فخوسار مراسلة راديو فرنسا الدولي إغفي إلى عبارات فضفاضة من قبيل اعتبارات تتعلق بالأمن العام ومنع الهجرة غير المشروعة، مبررات يصعب تطبيقها على صحفية تحمل عقدا رسميا مع مؤسسة إعلامية حكومية فرنسية. لكن وزير الشتات الإسرائيلي حميحاي شيكلي لم يبق الأمر في خانة الغموض طويلا، فقد أعلن أن فخوسار طردت بتهمة دعم حماس، وخلف هذا الاتهام تصريحات صحفية بأنها وصفت بعض القوانين الإسرائيلية بالتعسف، وأن النظام القضائي في الضفة يمثل نموذجا من الفصل العنصري، وأنها دعت إلى قراءة هجوم 7 أكتوبر في سياقه. بكلمة أخرى، عوقبت على رأيها الصحفية لا على أفعالها. ما يجعل من هذه القضية أعمق من حادثة فردية هو أنها ليست الأولى. قبلها طردت الصحفية الإسبانية كيرالت كاستيو وسحبت تأشيرة صحفيين فرنسي وإيطالي. منظمة مراسلون بلا حدود تسأل بصوت مرتفع بعد الحصار الإعلامي الكامل على غزة منذ 3 سنوات، هل جاء دور الضفة الغربية؟
1: والحكومة الإسرائيلية أو الأمم المتحدة أعربت عن أسفها لاشتداد قياسي بعنف المستوطنين بمتوسط 6 هجمات يوميا في الضفة الغربية المحتلة. فرنسا تستضيف اليوم النسخة الثانية من مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين بمشاركة ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين مؤيدين للسلام، ويحظى المؤتمر بدعم دولي لكن تقاطعه إسرائيل، بينما يواجه انتقادات من نشطاء يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل وبتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. إنها 6:09 بتوقيت باريس، هذه نشرة أخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. يسعى قادة مجموعة 7 بقمتهم في إيفيان في فرنسا إلى تضييق الخلافات مع الرئيس ترامب بما يخص الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتجارة وتنظيم التكنولوجيا. نجوى بن مبارك.
3: قمة مجموعة 7 وسط أزمات دولية متشابكة يتصدرها السعي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب جهود فرنسية لتحقيق توافق إقليمي بشأن إيران عبر مشاورات مع قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات. كما يعمل القادة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على توحيد موقفهم لدفع روسيا إلى مفاوضات تنهي الحرب في أوكرانيا، مع تمسك فرنسا باستمرار العقوبات على موسكو. وتشهد القمة نقاشات حساسة حول التجارة العالمية، حيث يضغط أعضاء المجموعة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تنازلات تجارية، فضلا عن مطالب بتجديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى لحماية القاصرين، وينتظر أن يكون لترامب دور محوري في المباحثات. في المقابل تبرز الصين كالغائب الأبرز عن القمة رغم حضورها في النقاشات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمعادن النادرة. وتمثل القمة أيضا فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الدور الفرنسي والدفع نحو مزيد من السيادة الأوروبية.
1: وأمس عقد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في موسكو محادثات في مقر الخارجية الروسية، ودعوا الكرملين إلى محادثات مباشرة مع كييف. في لندن استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي احتجاجا على ما وصفه بعدم توفير الحكومة التمويل الكافي لتعزيز الدفاع. أسفرت ضربات بمسيرات على مدينة الأبيض الاستراتيجية في السودان عن مقتل 23 شخصا. في المغرب حذرت لجنة دعم الناشطة النسوية ابتسام لجقر المسجونة بتهمة الإساءة للدين الإسلامي من تدهور حالتها الصحية التي تستدعي تدخلا جراحيا. في تونس أدى حكم غيابي بالسجن بحق الصحفية خولة بوكريم إلى دعوة نقابة الصحفيين التونسيين للبرلمان بتسريع تعديل المرسوم 54 في ظل ما وصفته بتصاعد استخدامه لملاحقة أصحاب الرأي. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي متحدثا هذا الصباح.
4: قول أبو كريم التي غادرت إلى فرنسا، هذا الحكم كان بأربع سنوات سجنا، ذلك على خلفية منشورات صحفية وسط إدانة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي طالبت في بيان نشرته بالكف عن ملاحقة الصحفيين بموجب مرسوم 54. هذا المرسوم للتذكير تم إقراره لمكافحة الجرائم السبرانية، وطالبت النقابة بتطبيق المرسوم 115، وهو مرسوم لا يقضي بسجن الصحفيين في حالات النشر. مرصد الحرية اعتبر أن المرسوم 54 أصبح أداة للسلطة للردع السياسي وتقييد حرية التعبير. يذكر أن البلاد تشهد تراجع لافت في حرية الصحافة، ويقبع عدد من المعلقين والصحفيين في السجن على خلفية آراء انتقدوا فيها السلطات التونسية.
1: رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بمؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي قبل افتتاح كأس العالم عبر عن أمله بأن يمنح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفواً للصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف كليز الذي حصل على اعتماد رسمي لتغطية المونديال. المونديال الذي انطلق أخيراً بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين للا شيء بعد حفل افتتاح موسيقي ملون وناجح. نجوى بن مبارك.
3: ساعة كأس العالم دقت من قلب ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، حيث لا تزال ذاكرة بيلي ومارادونا حاضرة في المدرجات. انطلقت النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول، هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. افتتاح مزج بين الرياضة والثقافة والاستعراض. شاكيرا خطفت الأضواء بأدائها الأغنية الرسمية للبطولة في مزيج جمع البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس، وأضفت الألعاب النارية والرقصات الملونة حول مجسم ضخم لكأس العالم طابعاً احتفالياً على الحدث. وقبل المباراة أدى التنور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم بعنوان DNA أمام 80,000 متفرج في المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم.

0: بدأت المكسيك مشوارها بأفضل طريقة ممكنة بفوزها على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. وبين الموسيقى والسياسة وكرة القدم انطلق المونديال واعداً بصيف كروي طويل يمتد عبر 104 مباريات حتى النهائي المرتقب في نيوجيرسي.
1: رئيس الإكوادور دانييل نوبوا خفض بنسبة 20% أسعار الجعة والنبيذ طوال فترة المونديال الذي تعشقه بلاده. نهاية النشرة، تذكرون بأبرز عناوينها. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى التفاهم النهائي، وإسرائيل منعت أليس فروسارا الصحفية في إذاعة فرنسا الدولية من دخول أراضيها، وفرنسا تستضيف اليوم النسخة الثانية من مؤتمر دولي حول حل الدولتين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس رضا، من أين تبدأ؟
3: نبدأ من القدس نبيل. الأجواء صافية تماما في القدس مع درجة حرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. في عمان أيضا السماء صافية مع درجة حرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. أجواء غائمة جزئيا في بيروت، درجة الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية في بيروت. في دمشق الأجواء صافية أيضا، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية. وفي بغداد درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية.

0: وإلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم بتوقيع عبد الوهاب بدرخان، يتحدث فيها عن إعلان ترامب عن هذا الاتفاق مع إيران وإلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضدها.
1: هل يمكن القول أخيرا إن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران؟ الرئيس دونالد ترامب قال لدينا اتفاق، لكنه أكد استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. أما الطرف الآخر أي إيران فتقلب بين التشكيك ثم التلميح إلى أن هناك نصا قد ينال موافقة الهيئات العليا للنظام، لكن هذا تحديدا ما أورده ترامب عندما قال إن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في قيادتها، في إشارة إلى المرشد مجتبى خامنئي، وأفضت إلى موافقتها على الصيغة المطروحة. وبعد انتشار الخبر المفاجئ واستناد ترامب إليه ليعلن إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، تفاوتت تقديرات المحللين بين اعتبار أن الأمر يتعلق باتفاق مرحلي أو بإعلان نوايا أو بمذكرة تفاهم تتضمن النقاط النهائية بالمبدأ وبأكبر قدر من التفصيل بحسب تعبير ترامب نفسه. وهو قال لاحقا إنه يمكن الانتهاء من صياغة الاتفاق خلال أيام، مؤكدا التوقيع عليه قريبا والأرجح في سويسرا بحضور نائبه جاي دي فانس. ولعل ما رجح أن الاتفاق ليس جاهزا بعد أن أمير قطر تحدث بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي عن استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاق. ورغم عدم الكشف عن مضمون هذا الاتفاق إلا أن ترامب عدد 11 دولة بينها إسرائيل قال إنها وافقت عليه، لكن ردود الفعل الأولية لمسؤولين إسرائيليين أشارت إلى أن قرار ترامب فاجأها. وطبعا أثيرت تساؤلات عما إذا كان الاتفاق سيقر وقف إطلاق النار بالصيغة التي أصرت عليها إيران، أي أن يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. ويتفق المراقبون على أن جهود الدول الوسيطة الخمس وهي باكستان وتركيا ومصر والسعودية وقطر توصلت مرة جديدة إلى ثني ترامب عن الذهاب في التصعيد العسكري إلى حد تصعب معالجته. وكان وزراء خارجية هذه الدول عقدوا اجتماعا لتقويم الوضع بعدما سلمت إيران ردها الأخير على المقترحات الأمريكية، ورأوا أن التصعيد زاد مشكلة مضيق هرمز تعقيدا، وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إيران اقتربت جدا مما سماه الوسيط الباكستاني تسوية تفاوضية.
0: وإلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، وهي معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل.
0: نستهل هذه الجولة من العرب اللندنية التي طرحت السؤال التالي: هل تدفع إسرائيل أمريكا نحو صراع لا ينتهي مع إيران؟
2: وفق إجابة كاتب المقال فإن الواقع الأكثر إثارة للقلق هو أن الصراع الحالي لم يعد مدفوعا برؤية سياسية واضحة، بل يستمر ويتغذى بشكل متزايد على الخوف وعدم الثقة والجمود الاستراتيجية. فإسرائيل تخشى أن يؤدي خفض التصعيد إلى تعزيز موقف إيران، والولايات المتحدة تخشى أن تبدو ضعيفة إذا قيدت دعمها لحليفتها، وإيران تخشى أن يفسر تقديم التنازلات كدليل ضعف يجر عليها مزيدا من الضغوط. كل طرف يرى في التصعيد خطرا جسيما، لكنه يرى في الوقت ذاته أن التراجع أمر غير مقبول. كما أن السؤال الذي يواجه واشنطن اليوم لم يعد يتعلق بمدى دعمها لأمن إسرائيل، فهذا التحالف يظل راسخا بعمق، بل إن السؤال الحقيقي هو: هل ما زالت أمريكا تتحكم بمسار هذه المواجهة، أم أنها تستدرج إلى صراع إقليمي مفتوح تشكله الأولويات الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل متزايد بدلا من مصالح أمريكا الخاصة على المدى الطويل؟
0: في صحيفة البيان الإماراتية مقال حمل عنوان: أزمة الحالة الإيرانية.
2: للأسف ما تريده إيران هو أنها تريد رفع العقوبات مع الاستمرار في التخصيب والسيطرة على مضيق هرمز والتدخل في شؤون الغير في المنطقة عبر وكلائها. تريد إيران أن تحصل على شروطها كاملة دون أن تدفع ثمن هذه الشروط. الحالة الإيرانية حسب المقال تسمى في علم النفس الاجتماعي حالة إنكار الواقع. كان من الممكن أن توفر القيادة الإيرانية فاتورة المعاناة وعدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة إذا تم التوصل إلى حل منطقي في مجالات النووي ومضيق هرمز والصواريخ الباليستية. الاستقرار والسلام في المنطقة حسب البيان الإماراتية هو ما يستحقه الشعب الإيراني الصبور الذي يعاني من الفقر والتضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والحرمان من التكنولوجيا والتقدم والحياة الكريمة.
0: شيرين، طالعت الرأي الكويتية ومقال حمل عنوان كالتالي: أهمية لبنان بالنسبة إلى إيران.
2: نبيل، وفق ما تعرضه الصحيفة تعتبر إيران أن وجودها في لبنان يؤمن لها السيطرة على قرارها الوطنية، بل أنه جزء لا يتجزأ من قدرتها على امتلاك أوراق في المفاوضات مع الولايات المتحدة. يبدو واضحا أن الاعتداءات التي تشنها على دول الخليج العربي تندرج في سياق هذه الاستراتيجية، استراتيجية تجميع الأوراق. الأكيد أن إيران بغض النظر عن ظروف علاقاتها بلبنان فقدت الثقة من دول الخليج العربية، وتبين أيضا أن كل الكلام الصادر في الماضي عن طهران والذي يتعلق بالتعاون من أجل صد التدخلات الخارجية وبناء سياسة مستقلة لدول المنطقة بعيدة عن المحاور لا علاقة له بالواقع والحقيقة لا من قريب أو بعيد. وتبين كذلك أن كل ما تسعى إليه طهران هو الهيمنة على المنطقة وجعل مركز القرار الإقليمي في إيران، ولا يدل ذلك وفق الكاتب سوى على جهل بطبيعة دول مجلس التعاون الخليجي وحقيقة تقدم دوله وتطورها على صعد مختلفة.
0: باريس تفتح باب الدولة اللبنانية عبر الجيش والحدود مجدداً، هذا عنوان أوردته المدن الإلكترونية.
2: وتكشف مصادر دبلوماسية فرنسية للمدن أن باريس تنظر إلى المرحلة الحالية في لبنان باعتبارها فرصة لإعادة تثبيت مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها، وترى أن أي حل مستدام يجب أن يمر عبر الدولة وحدها. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن فرنسا تدعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعتبر أن حماية الاستقرار في لبنان تتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ الإصلاحات والقرارات السيادية اللبنانية، وفي مقدمها تعزيز دور الجيش والمؤسسات الشرعية. هنا تقول مصادر دبلوماسية فرنسية للمدن إن دعم الجيش اللبناني يبقى أولوية ثابتة في السياسة الفرنسية تجاه لبنان، لأن المؤسسة العسكرية تشكل الضامن الأساسي للاستقرار ووحدة البلاد. وتشير هذه المصادر إلى أن باريس تعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين لتأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني عندما تنضج الظروف السياسية والمالية لذلك.
0: شكرا لك شيرين ناصر. وريبورتاج مراسلتنا في القاهرة دينا إبراهيم حول نساء يصطدن الأسماك يدويا في كفر الشيخ رغم المشقة.
3: رزق عليك يا ربي، ترزق للصيادين، الرزق عليك يا ربي.
4: دون قارب أو شبكة أو صنارة أو حتى طعم، تذهب أم أحمد الأم لثلاثة أطفال هي وغيرها من النساء من محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر للصيد في البحيرات والترع النيلية المتكونة هناك. فهم ينزلون بأجسامهم ويصطادون بأيديهم ويضعون ما تجود به المياه عليهم في ملابسهم.
5: عندنا 25 سنة بنصطاد سمك، يوم نطلع 3 كيلو ويوم نطلع 4 كيلو، يوم نيجي ونلاقي المية ياما نروح فاضيين.
6: البحر ده رزق من عند ربنا لينا، احنا حابين الشغلانة دي عشان دي رزقنا ورزق أولادنا.
4: يخرجن في السادسة صباحا ليوم طويل، ولكن الصحبة تهون عليهن المشاق.
6: مش أنا لوحدي، بقى كذا واحدة معايا، ممكن نبقى 10 ممكن نبقى 5 حسب ما نلم بعض برضو، عشان ايه بناخد حس بعض في البحر، ما ينفعش واحدة تنزل لوحدها عشان برضو في خطر وكده.
7: في الصيف بنلاقي تعابين مالية البحر وأيام بيخشوا هدومنا، يبقى هنموت من الرعب من كتر ما بيخشوا هدومنا.
4: يلبسون ملابس معينة لعملية الصيد. أكثر من طبقة من الملابس تحميهن من الحر والبرد وساعات المياه الطويلة، وأحذية تحمي أقدامهن، وقفازات تحميهن من شوك الأسماك، ويربطون ملابسهن من الأسفل لوضع ما جادت به المياه عليهن.
7: أيوة ساد السمك غي، بس برضه إحنا لولا محتاجينه مش نازلين، متعب في كل حاجة، نبقى طالعين مش قادرين نتكلم.
8: أنا مش مكسوفة وأنا بستعوض، ما بكسفش، أصل ده مصدر رزقي.
4: هو رزقهن الذي لا يعرفن غيره، فمنه المأكل ومنه
9: نوتة عربية.
6: أروح بقى أغسل وأشوف حد مثلاً جارتي أنا قايلالها أنا بصطاد بتاخد مني، وواحدة تانية بقى قايلالها برضو ببيع لها كده، ألف بيه بقى أبيعهم.
7: أنا 30 سنة بشتغل في الصياد، بصرف على نفسي وعلى جوزي تعبان في البيت وعلى عيال ابني، بنبقى طالعين والله ميتين من البرد المغرب. أي والله
4: رحلة صيد بدائية شاقة، ولكن جمعة على الطعام بعد الصيد الطويل ورحلة العودة بالمغنم حتى ولو بسيط تهون كل شيء. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
10: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
11: هاي فونسي،

0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا. نستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
1: بعد أقل من دقيقة موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
0: بعد الموجز النشرة الاقتصادية.
1: أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا، ماذا لديك؟
0: تقرير أوروبي يتحدث عن أن أزمة السكن وغلاء المعيشة تهدد الحقوق الأساسية وتفاقم التمييز في سوق العمل. وليبيا تخصص 2 مليار دولار للسلع الأساسية وسط مؤشرات على تراجع الأسعار.
1: وفي النشرة الرياضية ودي في عني يضعنا في أجواء افتتاح المونديال.
0: لكم موعد في ختام هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون.
1: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا اليوم لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين في وقت تسعى فيه باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ومسؤولون كبار من عشرات الدول، وسيختتم الاجتماع بدعوة للعمل من ثماني نقاط تحث على وقف دائم لإطلاق النار ووقف بناء المستوطنات وإعادة إعمار غزة. إلى الملف الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، في حين قالت إيران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دونالد ترامب تعهد أن يشمل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة، ورحب بالتزامات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي فجر اليوم إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمنطقة هرمز في أحدث اشتباكات بين البلدين. في جنوب لبنان، أصيب أمس عشرة من طاقم مستشفى بمدينة صور جراء غارة إسرائيلية على محيطه، فيما أفاد الإعلام الرسمي بوقوع غارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد. منعت السلطات الإسرائيلية أمس الصحفية الفرنسية أليس فروسار التي تغطي منذ أعوام النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لحساب وسائل إعلام عامة فرنسية من دخول أراضيها. قتل في جنوب اليمن 12 عسكريا على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح في انفجار وقع أمس في مستودع ذخيرة في عدن. في أخبار المونديال، وبعد لحظات من تسجيل المكسيك الهدف الأول في البطولة أثناء إقامة المباراة الافتتاحية لمونديال كرة القدم بين جنوب أفريقيا والمكسيك، اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة خارج ملعب أستيكا في مكسيكو، وتمكن بعض المتظاهرين من خرق الحواجز وتبادلوا لكمات مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب. في الشأن الأوكراني، أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وفي منطقة بريانسك الروسية، قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة الحدودية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى. وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، سجلت تداولات المستثمرين السعوديين في الأسهم الأمريكية نموا كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مواصلة نموها السنوي للربع السابع على التوالي، في تحول يعكس رغبة أكبر بتنويع المحافظ والاستفادة من زخم ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا. زياد، ما دلالة نمو تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية للربع السابع على التوالي؟
3: هذا النمو يعكس تغيرا واضحا في سلوك المستثمر السعودي. لم يعد الاستثمار الخارجي نشاطا محدودا أو هامشيا، بل أصبح جزءا مهما من إدارة المحافظ وتنويع المخاطر بالنسبة للمستثمرين السعوديين. عندما تصل تداولات مستثمرين سعوديين في الأسهم الأمريكية إلى نحو 242 مليار ريال في ربع واحد وبنمو سنوي يقارب 47%، فهذا يعني أن شهية الاستثمار تتجه بشكل واضح نحو الأسواق العالمية، ولا سيما الاستثمار في السوق الأمريكية التي تضم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاعات الأكثر جذبا للمضاربة والاستثمار. لكن من المهم هنا التمييز بين زيادة حجم التداول وزيادة الاستثمار طويل الأجل. ارتفاع قيمة التداولات لا يعني بالضرورة أن الأموال مستقرة في السوق الأمريكية، فقد يكون هناك جزء كبير من هذه الأموال تركز على قطاع المضاربات قصيرة الأجل سواء بيعا أو شراء. لذلك الدلالة الأهم في هذا الجانب ليست فقط في حجم الرقم الكبير، بل في أن المزاج الاستثماري السعودي أصبح أكثر ارتباطا بحركة الأسواق العالمية والسوق الأمريكية، وأكثر تأثرا بمعدلات الفائدة وأسعار أسهم التكنولوجيا والتقلبات التي تحدث في وول ستريت.
1: وماذا يعني أن تشكل الأسهم الأمريكية 28% من تداولات السعوديين مقابل 18% قبل عام؟
3: هذا يعني أن وزن السوق الأمريكية في قرارات المستثمرين السعوديين ارتفع بشكل كبير خلال عام واحد. وصول هذه الاستثمارات أو زيادتها بنحو 28% من إجمالي التداولات يعكس انتقالا من التركيز شبه الكامل على السوق السعودية إلى نموذج أكثر تنوعا يجمع بين الاستثمار في السعودية والأسواق العالمية. ومع ذلك تبقى الأسواق السعودية في المركز الأول وذات أهمية رئيسية، لأنها لا تزال تستحوذ على نحو 69% من إجمالي التداولات بالنسبة للمستثمرين السعوديين. الأمر اللافت أيضا هو القفزة الكبيرة في تداولات المستثمرين السعوديين في الأسواق الأوروبية، نحو 11 مليار ريال تم تداولها في الربع الأول من هذا العام، وهذا يشير إلى أن التنوع في الاستثمار لم يتجه فقط نحو الأسواق الأمريكية بل توسع نحو أوروبا كذلك. لكن يجب الانتباه إلى أن البيانات تغطي التداولات عبر المؤسسات المرخصة محليا فقط، ولا تشمل التداول المباشر عبر وسطاء خارجيين. لذلك قد يكون الحجم الحقيقي للاستثمار الخارجي السعودي أكبر من هذه الأرقام الرسمية المعلنة.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، نبيل شوفان، رضا جودي.
1: صباح الخير لكم مستمعاتنا مستمعينا أينما كنتم. يرافقني في تقديم الآن فقرة الاستهلاك والتسوق رضا جودي. صباح الخير رضا.
0: صباح النور نبيل، مرحبا.
1: ماذا يحتوي هذا التقرير الأوروبي الذي يتحدث عن أزمة سكن وغلاء معيشة تهدد الحقوق الأساسية وتفاقم التمييز في سوق العمل الأوروبي؟
0: نعم نبيل، حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حذرت من اتساع الفجوة بين المبادئ الأوروبية والواقع المعيشي للسكان في ظل استمرار أزمة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف السكن. وأوضح تقرير الوكالة السنوية أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 16% بين عامي 2015 و2024، فيما تراجع بناء المساكن الجديدة، ما زاد الضغوط على الأسر ورفع مخاطر التشرد والإقصاء السكني خصوصا في المدن. وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع سكان المناطق الحضرية ينفقون ما يزيد على 25% من دخلهم على السكن وفي سوق العمل. ورغم النقص المستمر في اليد العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، يواجه العديد من العمال القادمين من خارج الاتحاد أوضاعا هشة واستغلالا وتمييزا مهنيا وفق التقرير. كما أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من المهاجرين ذوي التعليم العالي يعملون في وظائف أدنى من مؤهلاتهم، بينما أبلغ كثيرون عن تعرضهم للتمييز أثناء البحث عن العمل أو داخل أماكن العمل. واعتبرت الوكالة أن هذه التحديات تمثل اختبارا حقيقيا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.
1: وليبيا تخصص نحو 3 مليارات دولار للسلع الأساسية وسط مؤشرات على تراجع الأسعار رضا.
0: نعم نبيل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا تخصيص نحو 3 مليار دولار، تحديدا 2.9 مليار دولار من إجمالي 4 مليارات دولار من النقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الأساسية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو 2026 بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي واستقرار الأسواق. وأشارت الوزارة إلى تحسن المخزون الاستراتيجي وتراجع أسعار عدد من السلع، حيث انخفضت الأسعار في بعض السلع من 50% إلى جانب تراجع أسعار الأعلاف والأسماك والخضروات. ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة المعروض من السلع وتوفير النقد الأجنبي للمستوردين ساهمت في تهدئة الأسعار والحد من تأثير تقلبات سوق الصرف. في المقابل حذر مختصون من أن استدامة هذا التحسن تتطلب إصلاحات أوسع لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية والقدرة التنافسية للأسواق.
1: شكرا لك رضا.
4: النشرة الرياضية.
1: افتتاح المونديال ومنتخب المكسيك حقق فوزه الأول في النهائيات. النشرة الرياضية معك وديع في عاني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. انطلاق بطولة العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة كندا والمكسيك، ومع مباراة افتتاحية أقيمت تحديدا في العاصمة المكسيكية، أصحاب الأرض تغلبوا بهدفين للا شيء على جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الأولى، وسجل خوليان كينيونس الهدف الأول في المونديال منذ الدقيقة 9، وهو الذي كان أنهى في صدارة ترتيب هدافي البطولة السعودية مع فريق القادسية. وسجل الهداف المخضرم راول خيمينيز هدف المكسيك الثاني في الدقيقة 67 في مباراة طرد فيها لاعبان من جنوب إفريقيا وواحد من المكسيك. سيفيفيليو سيتولي بداية في الدقيقة 49 ومواطنه سيمبا زواني في الدقيقة 84، والقائد المكسيكي سيسار مونتيس خرج من الملعب خلال الوقت بدل الضائع. هذه المباراة أقيمت بعد حفلة موسيقية ملونة خطفت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار، حيث أدت الأغنية الرسمية للمونديال داي داي بمشاركة النيجيري بورنا بوي في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيست. كما أدى التنور الإيطالي أندريا بوتيتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم بعنوان DNA. ومباريات الجولة الأولى ستتواصل خلال الأيام المقبلة، والمنتخب الأمريكي صاحب الأرض الآخر سيواجه بداية الباراغواي ضمن المجموعة الرابعة مع أفضلية الأرض وقرعة رحيمة وتشكيلة موهوبة يطلق عليها على نطاق واسع اسم الجيل الذهبي لكرة القدم الأمريكية وتحت إشراف المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو. منتخب الولايات المتحدة لم يتأهل إلى كأس العالم طوال 4 عقود حتى عام 90، لكنه لم يغب سوى مرة واحدة بعد ذلك عام 2018، واعتاد تجاوز دور المجموعات. جاء أفضل إنجاز له في العصر الحديث عام 2002 عندما أقصى رجال بروس أرينا البرتغال من دور المجموعات، ثم هزموا المكسيك في الأدوار الإقصائية قبل أن يسقطوا في ربع النهائي أمام ألمانيا. قائد المنتخب الأمريكي كريستيان بوليتيتش:
6: إننا فريق قوي جدا ونستطيع منافسة أي منتخب، نريد أن نكون قوة لا يستهان بها في هذه البطولة. أعتقد أن هذا ما نريد إظهاره للجميع، نحن ندرك تماما قدراتنا والآن حان وقت إثباتها.
5: منتخب المغرب خسر جناح ريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي ومدافع مارسيليا نايف أكرد بسبب الإصابة، واستبدل الزلزولي بجناح الأيسر لأنجي الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان حل مكان أكرد. وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في المباراة الدولية الودية الأخيرة ضد النرويج الأحد الماضي في نيوجيرسي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ 3 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج ألام في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري. لامين يامال ونيكو ويليامز شاركا في الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الإسباني قبل 5 أيام من انطلاق مشوار لاروخا في كأس العالم أمام الرأس الأخضر، وكانا يعانيان من إصابة على مستوى الفخذ. شاركا في تمارين التورو دون أن تظهر عليهما أي علامات انزعاج، وجاءت عودتهما إلى تدريبات محط ترحيب من زملائهما. نستمع إلى ما قاله مدافع توتنهام بيدرو بورو:
7: يتعافى لامين ونيكو تماما، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. نعلم أنهما تعافيا من إصابة معقدة.

0: في مدينة سالزبورغ النمساوية. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: قررنا تعيين الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
3: الرئيس الأمريكي يلغي شن هجمات على إيران ويعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى تفاهم نهائي. إسرائيل تمنع أليس فروسارا صحفية في إذاعة فرنسا الدولية من دخول أراضيها. الأمم المتحدة تقول إن عنف المستوطنين بلغ مستويات قياسية في الضفة الغربية المحتلة. منظمة إسرائيلية وفلسطينية تجتمع في فرنسا اليوم للدفاع عن حل الدولتين وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وزير الدفاع البريطاني جون إيلي يقدم استقالته. مجموعة السبع ستسعى اعتبارا من الاثنين إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا. وبعد افتتاح ناجح، المكسيك أطلقت شرارة كأس العالم بفوز على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت ثلاث حالات طارئ.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: كيف يدافع المؤثر المحترم عن المتحرش؟
3: مدونة اليوم مع هند الإرياني.
4: كتب شاب يمني مؤثر مغترب في دولة أجنبية: يا شباب انتبهوا، يؤسفني أن أبلغكم لقد تم القبض على شاب يمني جديد في الدولة التي أنا فيها لأنه كان يتحرش بقاصر. قلت لكم يا شباب هذه الأفعال ممنوعة هنا، وحتى لو كنت غير مذنب ربما يتم طردك، انتبهوا. هذا التحذير المتعاطف مع المتحرش أثار غضبي، يقول له أنه غير مذنب. إن كان المؤثرون المتعلمون الذين نظن أنهم واعون بهذا الشكل فما بالك بالجهلة. كل يوم أقرأ منشورا لفتاة يمنية تشتكي من التحرش والسباب الذي تقرأه يوميا في صفحتها على السوشيال ميديا، سواء كانت فنانة أو كاتبة أو سياسية أو مؤثرة، المهم أنها امرأة تظهر بوجهها وتتحدث أمام الكاميرا. وهن بالمناسبة قليلات جدا على السوشيال ميديا، كتبنا بأن الموضوع أصبح لا يطاق. قامت بعضهن بنشر فيديوهات يشرحن فيها كيف أن ثقافة التحرش والسب النساء غير مقبولة، بينما اكتفت أخريات بالحسبنة. عندما نقرأ في صفحتها حسبي الله ونعم الوكيل نفهم أنها تقصد التعليقات التي تقرأها وتخاف من أن مناقشتها للموضوع قد تجلب المزيد من التحرش والسباب. عندما أقرأ صفحات الرجال اليمنيين الذين من المفترض أنهم ينشرون الوعي، أجد أغلبهم باستثناء واحد أو اثنين ليسوا مهتمين بما يحدث للنساء في وسائل التواصل، أو يخافون من الدفاع عن النساء كي لا يخسروا شعبيتهم. هم يخافون بينما النساء شجاعات يدافعن عن حقهن في الوجود في وسائل التواصل التي حرمت منها النساء اليمنيات بحجة العيب والعار والشرف. وهكذا شجع الكثيرون التحرش والسباب، معتبرين أن المرأة التي تظهر نفسها ترتكب جرما وأن التحرش بها حلال. ثم عندما تأتي هذا الرجل فرصة للسفر يجد نفسه يطبق ما كان يفعله في السوشيال ميديا من تحرش وأذى، فيتفاجأ بالعقاب، ولكنه مع ذلك يجد من يدافع عنه. يجعلونه المسكين الغلبان الذي لا يعرف قوانين البلد، هو يظن أن التحرش عادي في الدول الأخرى. يا حرام، طبعا لا يعرف، لأن حضراتكم لم تناقشوا هذه المصيبة ولم تنبذ متحرشين سواء في الخارج أو الداخل. وعندما ذهب إلى بلد يعاقبه القانون على أفعاله نصحتموه ألا يفعل ذلك هناك، ولكنكم لم تقولوا أن هذا ممنوع سواء هناك أو في بلده، لأن التحرش جريمة. وأنا أقرأ ما يكتبه الشباب الذين اعتبرهم مؤدبين ومتعلمين، شعرت باليأس. هؤلاء من نظن أنهم سيساهمون في التوعية بينما هم من يساهمون في زيادة نسبة التحرش. إذن من سيقوم بدوره التوعوي؟ خاصة أن النساء في كل مرة يتحدث لا يجدن إلا السباب وتشويه السمعة. هند الإرياني.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.

0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح النور. أهلا وسهلا بك رضا.
0: أهلين أهلا وسهلا إبراهيم. سؤالنا المعتاد
2: نوتة عربية.
0: وين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
1: نعم القمر موجود في برج الثور من امبارح بعد الظهر. اليوم عنا اشخل ومسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وبخصوص الزوايا، القمر مشكل زاويتين. أول واحدة جاية الساعة 3:30 بعد الظهر، سكستايل يعني 60 درجة مع عطارد. هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الساعة 7:30 بالمساء، اقتران بين القمر والمريخ. هاي صعبة على الأشخاص المحبطين عاطفيا، نبعد عنهم لأنه قد يثورون بنا ثورة عارمة، وطبعا تتوتر أعصابهم وأعصابنا معهم. لكن من ناحية إيجابية، هذا اليوم مناسب لمعالجة الأسنان.
0: لننتقل ونرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
1: الحمل بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل أو يعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج الحمل، عندهم طاقة، عندهم نشاط لمواجهة مشاغلهم، وأفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
0: ماذا عن الثور؟
1: طبعا الثور القمر انتقل عنده زي ما قلت في البداية، مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله، انجاز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطة عليه. وكمان هاي الفترة عم تشغله أكثر شيء الامور المالية، في محاولة طبعا لادخال تعديل على الميزانية. اهم شيء عند الثور افكاره مقبولة عند الاخوة وعند الجيران، وفترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي منهم للدراسة وال مطالعة.
0: أخبار الجوزاء.
1: مع مزيد الأسف الجوزاء امبارح واليوم، الفترة هاي مش كتير مريحة لهم. مطلوب منهم طبعا انه يديروا بالهم على أكلهم، على راحتهم، ما يعصبوا، بدهم الشغل بسرعة، ما بزبط هذا الشيء أبدا. كمان بالنسبة للجوزاء، منصب أفكارهم حاليا حول أفضل الطرق لكسب المال. أهم شيء يديروا بالهم على صحتهم. من بكرة بعد الظهر في تغيير إيجابي.
0: أخبار السرطان.
1: السرطان وضعه اليوم أفضل بكثير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أن يحقق أمنية بمساعدة صديق. ممكن يشارك كمان اليوم بحفلة أو مناسبة سعيدة. السرطان عنده عطارد والزهرة. عطارد بعطيه قوة الفكر واتخاذ القرار الصحيح، والزهرة بتخليه شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: أخبار الأسد.
1: الأسد مركز أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. طبعا اليوم الجمعة في أماكن فيها عمل، أماكن ما فيها عمل. اللي فيها عمل إذا موظف مثلا بيقدر يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. الحلو عند الأسد مليان طاقة ومليان نشاط.
0: ننتقل إلى العذراء.
1: العذراء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. التجار أماكن فيها عمل طبعا بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. بتتم أجواءهم الرومانسية مواليد العذراء إيجابية، وأفكارهم مقبولة عند الأصدقاء.
0: أخبار الميزان.
1: الميزان مشغول اليوم في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس بنقول للميزان ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليك وبحاجة للرعاية أكثر. بالنسبة إلى مواليد برج الميزان، أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: ننتقل إلى العقرب.
1: العقرب مركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة على الجهتين ناجحة معه تماما، بيعزز العلاقة العاطفية. ممكن يتمم طلبة خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. وبنلاحظ كمان هاي الفترة ممتازة جدا للأكاديميين في الدراسة والتدريس.
0: نمر إلى القوس.
1: القوس العمل راح يتراكم قدامه اليوم بشكل ملحوظ، فبنقول له ما تبالغ في المجهود الجسماني، انذكروا الشمس قباله بتنزل شوي من الطاقة. الأماكن اللي فيها عمل، وإذا في شخص بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه. بالنسبة لمواليد برج القوس، الفترات الجاية راح تعوضه من ناحية مالية.
0: وصلنا للجدي.
1: الجدي عنده يوم جميل مبدئيا بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية حلوة دافية، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. النسوة من هذا البرج بيستفيدوا في هذا اليوم في الدخول في الحمل سواء كان بشكل طبيعي أو بالزراعة. بس نصيحة للجدي أنه بهاي الفترة لأن الشمس لسه موجودة بالجوزاء لغاية 21 من هذا الشهر ألا يهملوا صحتهم.
0: وماذا عن دلو؟
1: الدلو مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه في هذا اليوم أن يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. مواليد الدلو عندهم طاقة ونشاط، قدرة على مواجهة مشاغلهم وأفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
0: ونختم مع الحوت.
1: الحوت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة جوا البلد. بإمكان الحوت يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. الأماكن اللي فيها عمل التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع. والحوت لا يتخلى عن مواليد برج الحوت لا عاطفيا ولا ماليا.
0: في معنا سؤال من لورا من بيروت، من مواليد 13 شهر 12 سنة 2001 في 11 قبل الظهر، تطلب توزيعة الكواكب في خريطتها وتسأل عن الطالع موجود على أي درجة ولمحة عن شخصيته.
1: نعم، نقول لها برجك القوس والطالع الحوت على درجة 3. توزيعة الكواكب: الشمس، القمر، عطارد، الزهرة وبلوتو كلهم في القوس، المريخ في الحوت، المشتري في السرطان، زحل في الجوزاء، أورانوس ونبتون في الدلو. هلا لاحظنا بشخصيتها إنسانة متفائلة، تبحث دوما عما هو جديد ومثير، تحاول توسيع مداركها بالمطالعة والمشاهدة والسفر، تتعاطف مع المساكين، تمد لهم يد العون خاصة إذا كانوا من أفراد العائلة. تجمع في شخصيتها بين القدرة على القيادة والجاذبية وقوة الحدس، تتمتع من دماغ قوي قادر أنه يفيدها في المجالات العلمية أو الفنية. رغم أنه حياتها لا تخلو من خيبات الأمل، إلا أن الحظ في نهاية المطاف لا يتخلى عنها.
0: ومين اخترت لنا من النجوم المشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
1: نعم، اخترت رضا ممثل كندي كوميدي اسمه سكوت تومسون.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
1: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خيك اللي يندب وذاب بين وبواب بين وبواب.
0: وكمان هيك
2: تغرق بقوم تعسل كل ما شفافك رسم الضحك.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيب ده ازاي.
0: وكمان هيك
2: جوها

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحراكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة قريبية نوتة قريبية
1: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي
2: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي
3: خير السن ورزق جديد واللي

0: حي.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
1: وكمان هيك.
3: كل البشر من طيب إلا أنتي من سكر.
1: وكمان هيك.
4: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
1: وكمان هيك.
5: وعرضوني زوز سبايا.
1: وهيك.
6: دمي عبعدك نشف عم بعد.

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. notaarabia.com

0: وحياتك.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
3: قلي

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة، نوتة عربية.
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: اخترت صح.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحل العينين.
1: في نوتة عربية أغانينا هي،
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي،
3: حيح منديلك فيا،
4: حيح منديلك فيا،
3: من زحلي عاره شيا.
1: وكمان هي،
5: قلبة تهدى تهدى، هل حلوة مالك أدى، دمر حياتي هالحب، القصة زادت عن حد.
6: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت، وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. قول وبخيالي سايق فوق مليون أسطول، قايد مجالي كعبي عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول.
1: انتوا عملتوا فيها دراكولا ولا تحاول

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية دوت كوم من فانكوفر لكل

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك.
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك.
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaAriba.com.
1: نوتة عربية
0: بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة.
1: نوتة عربية. نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
6: نوتة عربية
7: كل جديد بتسمعوه عبر هواء نوتة عربية ربيع الأسماء ربيع الأسماء
5: NotaArabia.com تستحق السماء.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
3: نوتة عربية
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
1: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي.

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بغطس لما عوز ولما

0: حلوة الحركة.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: بتريد من التفاح إن نجيب التفاح
1: وكمان هيك. وكمان هيك
3: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
1: وهيك
4: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
1: وكمان هيك
5: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
1: وكمان هيك
6: خليتني منمشي بخيالك عثر
7: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
8: نوتة عربية.
9: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
7: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.
1: الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، دي له ابتسامة، بيفرح، تدي له بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.
2: نوتة أريبيا.
3: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. حسين الديك.
0: نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: nota arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارتفون أو أي كمبيوتر.
1: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia مبروك الإذاعة معكم مجد مصلي.
2: Nota Arabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن مشيه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: زوزة أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا
1: ما أشربش الشاي أشرب الزوزة أنا ما أشربش الشاي.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة وليد عوض.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: يعني سألوني ليش هالقد مخذاق لك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها، أحبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيز
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هيز
1: تيجمع
2: تيجت الهدرة اللي قلو
0: كمان هيز
3: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: ذكرتك والسما مغيمة، عليك الروح محتارة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 그치? 시계.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
2: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.